0: وهذاك الشيء بيض هزيتي في ديك راه راه خاص فرق راه خاص فرق
1: لا ديس وان ات هاز بين كات فور ذا
2: يس يس يس
1: يو سي ات هاز بين كات اند وي فيكس ات لايك ذات وي دو فور ذا اذر سايد هاد ديس وان اوسو